0: Hei, mitt navn Andreas.
1: Mitt navn Theodor.
0: Vi fra Comet Kid.
1: Og du lytter til Ordentlig Radio. أنا لك دوما ثوب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك ما طال الزمان أنا أبو